0: حرف على سكوال اونلاين. هلو. جوفري تيلوب لورو لورا ميرا دون با بيميتو يا تايم. جوفري ميكوينا
1: الارو
0: الارو ويرين او جو فوركم جوانا جوانا نيا. هلو
1: hello. Hello, okay, Bosco, my tag.
0: A tag tiening or Bosco? Wow. Mwashotanya, my ring, mwenye podagoba.